السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلام والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا كبوه دنيا مهمليا سريبة كبقنا يمدبرتوان أقوم وعلى فخامة الرئيس الأعلى Tuhan yang terutama yang dipertua negeri Sabah. Waj'alillahumma hadhil baldata wa sa'ir biladil muslimina aminatan mutma'inna innaka

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخل الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم

0: إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صلى الله عليه وسلم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.
1: منا ومنكم تقبل يا كريم. Syukur alhamdulillah rakan pendengar dengan bacaan doa yang telah disampaikan oleh Ustaz Syahilmi tadi yang juga telah mengimamkan salat Jumat sebentar tadi, maka berakhirlah salat Jumat untuk hari ini 17 Julai 2026. Rakan pendengar yang dihormati, setelah mendengarkan intipati-intipati khutbah Jumat sebentar tadi, marilah kita mengambil iktibar dan marilah kita jadikan bulan Safar ini sebagai titik tolak untuk memperbaharui iman, menetapkan lagi ilmu agama dan bergantung harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib menjauhi perkara-perkara khurafat dan membina kehidupan yang bersandarkan ilmu serta bukti yang nyata. Doa kita agar Allah Subhanahu wa taala sentiasa menjaga kita, keluarga kita, negeri kita dan seluruh negara kita Malaysia daripada sebarang musibah serta perpecahan, selain memberikan kita kekuatan iman untuk mendepani cabaran masa kini. Wallahu a'lam. Rakan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka dengan itu sekian saja siaran langsung solat fardu Jumat dari Masjid At-Taqwa Keningau untuk hari ini bersama dengan rakan setugas dari bahagian teknikal Keningau FM, Encik Farid, Encik Airul, Encik Ifraj dan saya sendiri Syukri Mahmud mengucapkan assalamualaikum dan balik semula ke konti bersama rakan penyampai Keningau FM. Silakan DJ Ijal.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabat.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji.

0: حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله
1: Radio Malaysia Keringau FM.